سقطا كدر كوسرا كي جلا تاكل جنا كاسكر ماكي بان تقريتا كي كون هما كي سوال كي تخليتا كون هما سي كتا سيبتنا بينو كماستي كون ام بيتشيونا كامبيس تشالنا كامبيسا بونشونا كامبيسا ورمو وانا كاستا ويونا كامبي بوسونا كامبوس كونتا سي بامبولرنا كامبيسا يو كما تانش اوخزونا كاترونيتا كي كون اتيجا هي تشوروتا قرر كان غاستي مانترانتا نكيرا كي واسيتا تايانا غاستي انشيداس وال وايرت ادين كاكراكي Masuro, churro, masuro, haya, y se es cookie can, pija, pachans, verdad, o aduro, camagraki, perichasti, o ala juera, juert, anekiraki, camasqueñani, ucamua, pachanua, hakap, hakiractan, hirata, cuyaganaca, ascaramaki, pantacritaki, radio sirinaca, y ucamasti, maintesiani, acarred, uxatoquero, maintesiani, ucamata, y atiawinaca, untañataki, hirata, cuyaganaca.